يا مسهر عيني بنهار وليل يا حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهار وليل والله اشتقنا